0: الخانة اللانا واتقعنا Baby wanna on the corner
1: Go into my head